الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازی دی مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دی اغا بہترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

0: يقبر سوري كزي غورم زما ديار دوكيشتي كخاور شونا
1: وزما ديزلا سمر برباد كدو پجل ظالم پتھاڑی رنازی داما
0: یزما دزل سرد پغوز کا تالال ماس پلاس کی چا درکڑے ہونا
1: یہ واپس رات لگ